0: يونا بوت كيفانونك كذا شاقتوينك أتروك راديو من داناف أجريدو سرند تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورار من تيك ميهودوين كرستر مجرنيافو أداتو كاروز
1: Palesztina titkos történetei

كذا شالغتو ينغ آتورو كرايديو مجرنية فودا شا ميت من تنف وجريدو سرند تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمين سيك هلاتنك في جتيرت لكو سلاب هنب وجريدو سرند تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسرم مكتستلو في جلموكت مراديانوكو تيارتين بسانتالاشرا موسيقى